أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.9.

0: مقيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا. فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء، ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

وشرها أولها، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن السارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله. وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله. وعلى الثاني قال وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار، رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره تماسوا تواصلوا، رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.

0: رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه وأحمد ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري، قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعين الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الجامع لأسرارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الدال عليك الموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا يا ربي من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هام وهام جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم عبادة يقوم بها المسلم. لا شك وأنكم عرفتموها، نعم، الصلاة. الصلاة أحبتي هي عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق كبير بل جوهري بين مؤمن وغير مؤمن. الصلاة، المؤمن موصول برب الأرض والسماوات، أما الآخر فمقطوع عن الإمداد، مقطوع عن إمداد خالق الأرض والسماوات. مثلا العين، وما أدراك ما العين، حفظ الله لنا عيوننا وقلوبنا وكل جوارحنا. هذه العين التي لا يوجد ما هو أثمن منها، لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. فلو جلس بصير وكفيف في غرفة مظلمة هما سواء، فكما أن الضوء ضروري جدا أن يكون العمل مستنيرا بنور الله، بل العقل، ما قيمة العقل إن لم يكن مستنيرا بنور الله. وقد وصف في القرآن من استعمل عقله فقط، وقد قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هذا الذي استعمل عقله بدون نور ولا هداية من الله، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. خلاصة أن يستخدم الإنسان عقله من دون هدى من ربه هو في ضلالة عمياء. ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، نعم نور، نور للإنسان. كذلك ما جاء في سورة أخرى، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الملك تحديدا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا لا، هذا الذي يمشي سوي مستقيم أفضل، بل لا يقارن بمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور من أين يتأتى؟ يتأتى أثناء الصلاة. الصلاة نور، والصلاة طهور، تطهر المؤمن من أدرانه. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أحبتي، يسقط الحج عن الفقير، والزكاة كذلك تسقط عن الفقير، ويسقط الصوم عن المسافر وعن المريض. أما الشهادتان فتؤدى مرة واحدة في العمر. أما الفرض الوحيد المتكرر والذي لا يسقط بحال هو الصلاة. نعم، الصلاة فهي أداة الاتصال بخالق الأرض والسماوات. ورد في الحديث أنه ليس كل مصل يصلي، هذا الحديث القدسي، إيش يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث يطول عن جمال الصلاة وعن نور الصلاة وعن الأجر الذي يعطيه مولانا لكل مصلي. اللهم اجعلنا ممن يصلون كما يحب الله وكما يرضى. اللهم تقبلنا بعفوك وبرحمتك، وعلمنا من فضلك ومن علمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.

0: وعالي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: سيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة بالعادة للموجة على الارام اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع مولي.
2: صباح النور نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.aramfm.net. صبحية جديدة نبدأها معكم لليوم في النهار على صباحه الموعد اللي تعودتوا به ديما من 2 حتى للجمعة من 7 حتى ل 11 عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية هذا وأكثر مع الموسيقى ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. منير سليمة في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو خليكم مع الموسيقى بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية ما تبدلوش الموجة.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
0: بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8. ستيف سني النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ما لا عد للموجة على الميرم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع النهار على صباحه مع منى.
4: 7:32 صباح النور من جديد. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. مستمعينا اللي اخترتوا تعدوا وجودكم لقيت هذية على 99.8 ولا على www.rmfm.net، مرحبا بكم في صبحية الأربعاء 2 سبتمبر 2026. إن شاء الله تكونوا بخير، سيسر واحكم كنكم في الكياس. طريقة سلامة للجميع إن شاء الله، الله المستعان. لقاسدين ربي زادت نية الخدمة. تسمعوا فينا في دياركم زاد، إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي يعينكم. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا نعطيكم فكرة على أحوال طقسنا لليوم.
5: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
4: الحاجة اللي طمن الأيامات هذه أنه طقس، إذا درجة الحرارة تغيرت فيه، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فممتد لا تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كم/ساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و40 درجة، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. نمشي بكم لمساكن حاليا، درجات الحرارة بين 29 و32 درجة، بعد شوية حتى الارتفاع اللي تسجلوا نلقاها تتراوح فيه بين 36 و37 درجة، والعشية بين 35 و36 درجة. غدوة زادة كيف كيف درجة الحرارة والطقس باش نلقاوه إذن براتيكمون جمعة هدية، درجة الحرارة بين 30 و37 درجة حتى الأسبوع المقبل إن شاء الله، باش تبقى على نفس الوتيرة. سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. كان هذا شعنا في النشرة الجوية.
5: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
4: بعد شوي جولتنا في 24 في دقيقتين، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تقيت الشهر على ميرم افام. جديد اندلن دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: درسنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11. واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: 7:51 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم في ساعتنا الأولى. تحيتنا ليكم اللي عدلتوا لقيت هذايا من داخل وخارج حدود الوطن. يوصلنا أكيد يوصلونا لديديكاس نتاعكم على الفاش فيسبوك راديو رما فام، تنجموا تخليهم لنا على فيش ولا على 71-134-396 ولا على 29-29-66-68. لقيت هذايا باش نمشيو مع بعضنا لجولتنا في أبرز الأخبار في 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين.
1: نبدأ بالخبر هذا. وينادى وزير الفلاحة البارح الزين بالشيخ زيارة ميدانية إلى منطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برقو، وينعاين الأضرار والمساحات الغابية اللي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولامين اللي اندلع نهار الخميس اللي فات. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال أنه كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات تم وضعها على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق. والفت لأنه الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أنه يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير، وأضاف أنه المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق اللي انطلق من منطقة مزيتة وشمل منطقتي بوسعدية وبلوطة قبل أنه يصل إلى حدود ولاية القيروان. كما قال أنه تعزيزات كبيرة وصلت للجهة لمعاضدة مجهودات الفرق الميدانية، وأشار إلى إمكانية السيطرة على الحريق في حال عدم هبوب رياح قوية، واكشف أن الخسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبية الزيتون وتتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. وأشار إلى أن الحريق اندلع في البداية في 3 أماكن مختلفة بقمم الجبل قبل أنه تتوسع رقعته بسرعة بفعل الرياح، وين ألفت في مرحلة أولى ما يقارب 900 هكتار، ثم امتد لاحقا ليشمل مناطق أخرى خاصة في ظل صعوبة التضاريس. وذكر أن الوحدة الأمنية بصدد التحري في أسباب اندلاع الحريق. في سياق آخر، إذا دعا الديوان الوطني الحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام برشادات السلام على أثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. وأكد في وفق ما نشره في بلاغ إذا على فيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول ومحاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيارها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ، وحذر من إمكانية غمر المياه للطرقات والجسور، ودعا مستعملي الطريق إلى سلوك الطرق المعتادة باعتبارها أكثر أمانا، والانتباه إلى المخاطر اللي تنجم تصير وتسبب في انزلاق السيارات، ودعا إلى الانتباه لمخاطر جرف السيول اللي تؤدي إلى السقوط، فضلا عن عدم ترك الأطفال في مناطق تجمع المياه أو بالقرب من مجاري السيول. في مواضيعنا الأخرى، إذا نحكي على غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أو عفوا تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اللي أفادت أنه عملية التوزيع المكثف للمياه المعلبة بالمساحات المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولاية الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور ضاف في تصريح إذاعي قال أنه نشتغل مع السلطات حتى تشمل عملية هذه كافة ولايات الجمهورية، وقال أنه التوزيع باش يستمر حتى انفراج الأزمة، أي مع بداية انخفاض درجات الحرارة وتراجع معدلات الاستهلاك. وقبل الأزمة كانت المساحات التجارية الكبرى تأمن توزيع نحو 20% من الحاجيات الوطنية في المياه المعلبة وفق تصريحه، ولاحظ أنه النسبة هذه وصلت إلى ما بين 50 و70% في الأيام الأخيرة، وأضاف أن المادة هذه استأثرت بما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات الفضاءات التجارية الكبرى خلال الأيام الأربعة الماضية من الجمعة حتى الاثنين، وأشار إلى أنه طفرة الاستهلاك المسجلة في جويليا الماضية على خلفية موجة الحر القياسية أدت إلى نفاذ المخزون التعديلي في منتصف الشهر. ومن جهته قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات سمير الخلفاوي في تصريح الإذاعة الوطنية أنه استهلاك المياه المعلبة ضاعف 4 مرات خلال شهر جويليا مقارنة بالمعدلات العادية، ورجع التطور هذا إلى موجة الحر القياسية وما رافقها من ارتفاع كبير في الطلب، إلى جانب تعطل الإنتاج في عدد المصانع التعبئة جراء انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية بسبب الانقطاعات المتكررة. وقال أنه كافة محطات التعبئة استعادت طاقتها الانتاجية العادية، والوزارة طلبت منها رفع وتيرة الانتاج أكثر ما يمكن والعمل أيام السبت والأحد، وأتوقع تحسن كبير واستقرار في التزويد في الأيام القليلة المقبلة. في نفس السياق قال أنه مصالح المراقبة الاقتصادية حجزت في أوت اللي فات أكثر من 700 ألف لتر من المياه المعلبة بسبب تجاوزات تتعلق برفع الأسعار إلى مستويات مشتة والاحتكار والمضاربة، ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بدافع التخزين المنزلي، لأنه عملية التزويد يوميا مش بيكون فما انقطاع في التوزيع اللي يجرى أو يجري حاليا تحت شراف الأجهزة الرقابية. وتنشط في تونس اليوم 31 محطة لتعبئة المياه المعلبة وفق الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه اللي يشرف على القطاع هذا، وهذا تستهلك البلاد 40% من انتاجها الوطني السنوي من مادة هذه في الفترة الممتدة من جوان لسبتمبر بمعدل يومي يقدر بنحو 10 ملايين لتر مقابل 7 ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة. وكانت دراسة سوق تم إجراءها في مارس 2013 خلصت إلى أنه التونسي يتبنى سلوك احتكاري تلقائي تجاه المياه المعلبة، وين يميل إلى تخزين كميات كبيرة منها تحسبا لأي نقص، وهذا اللي فاقم اختلالات التزويد كما ظهرت الدراسة نفسها. نسبة الرضا عن مادة هذه فاقت 63% أو عددها 63% وهي الأعلى مقارنة بجميع المواد الغذائية الأخرى. إذن هذه كما قلنا حسب تصريح مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. ونختم بالأخبار هذه، وين شدد وزير الفلاحة على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان، تعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات، إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. خلال زيارة ميدانية داها إلى زغوان كان دعا إلى إعداد برنامج عمل محكم محدد الأجل لصيانة وجهر المنشآت المائية بالجهة اللي تضم 115 بحيرة جبلية، مع إيجاد حلول عاجلة لتذليل الصعوبات استكمال الأشغال المبرمجة في أقرب

0: نجاح الموسم الفلاحي حسب نص البلاغة. وهذا شكنا عنا في جولتنا في 24 في دقيقتين. نعم
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع خليكم معنا حتى الحداش، خليكم في الاستماع موزيكا وانا راجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهر على ميرم افام.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنه حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
2: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام
0: في مساكن
2: في سوسه
0: تونسنا. ستيف سناء انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على الميرم افام كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
3: 8:15 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذيا نمشي مع بعضنا المنك نسمع
4: منك نسمع منك نسمع
3: في منك نسمع. نبدأ بالبلاغ هذا. وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أمس أعلنت عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد للانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية، لجانب التمتع بالمنح المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. الوزارة وضحت أن التسجيل يهم الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة خلال السنة الدراسية 2026-2027، وأن عملية التسجيل تنطلق بداية من 3 سبتمبر عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، أشارت الوزارة إلى أنه يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، والتلاميذ الممنوحون فسيتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية لتمكينهم من منحة كاملة. هذا أكدت وزارة التربية أن الوثائق المتعلقة بمطالب المنحة المدرسية تقدم حصريا عبر المنصة، وشددت على أنه لا يمكن لأي تلميذ الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما أوضحت أنه أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باش يتمتعوا بمنحة كاملة بصفة آلية بعد تنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. وتسند كذلك منحة كاملة للتلميذ أو للتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها بعد تقديم نسخة بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. في السياق نفسه يتمتع أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. وأكدت الوزارة أن الخلاص يتم بصفة إلكترونية دون سواها. في بلاغ آخر إذا نحكي وحديثنا مازال في شأن تربوي، ونعلنت الوزارة عن فتح منصة المنصة الرقمية إذا لفائدة التلاميذ للتسجيل عن بعد. نفكركم منه منصة vscolaire.education.tn اللي تلقاو فيها باقي التفاصيل. وكيف كيف الوزارة كشفت زادة على نسبة تقدم إنجاز أشغال تبعد وتوزيع الكتاب المدرسي لغاية غرة سبتمبر، اللي نسبة إذا فاقت 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرت وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية. كما إذا نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66% في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. ولا المركز الوطني البيداغوجي تباع 314 عنوان في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتاب المدرسي. هذا وتشمل العناوين 206 عناوين موجهة إلى التلاميذ تمت تباعتها في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوان موجهة للمدرسين تشمل أدلة البيداغوجية المدارس، وصدرت في 55,000 نسخة. كما تشمل عملية 15 عنوان المخصص لأبناء التونسيين بالخارج أعدت لتعليم أبناء الجالية، وتمت طباعتها في 26200 نسخة. كما تولت المطبعة المركز الوطني البيداغوجي طباعة 20% من الكميات المبرمجة في مقامة المطابعة الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات المبرمة معها بطباعة الكميات المتبقية، وسعيا إلى احترام الأجل المحددة لتوفير الكتاب المدرسي. ويشمل إجراء هذايا المخزن المركزي، الفروع الجهوية، حظيرة شاحنات مطبعة المركز، وبهدف مواصلة عملية الطباعة والتوزيع وتسريع نسق توفير الكتب المدرسية بمختلف الجهات. يذكر أن المركز الوطني البيداغوجي يخضع لإشراف وزارة التربية، ويتولى طباعة وتوفير وتوزيع الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. إذن هذه بخصوص جولتنا في منك نسمع.
4: منك نسمع، منك نسمع.
3: 28 دقيقة مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية عين على الجهة، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 8:41 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى لل 11. الوقت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة نرجع على أبرز إذن أخبارنا المحلية، ونبدأ إذن بالأخبار هذه وين تتقدم أشغال مشروع تهيئة سوق سيدي الشاطي بمساكن اللي تم إنجازه بالتعاون مع منظمة تحالف المدن في إطار برنامج نساء المدينة. وتم عقد اجتماع تنسيقي أول يوم الأحد مع الطرف الممول للمشروع بمقر البلدية للتسريع في نسق الإنجاز واستكمال تحديد المواقع وتركيز جميع المكونات الخاصة بالمشروع على غرار الطاولات غير المثبتة والخاصة بالحرفيات والمركبات الصحية، مقاعد الاستراحة، حوض نباتات الزينة، حوية الفضلات، وسلات الأوراق، وأغطية الواقيات الخاصة إذن، وإتمام تهيئة الأرضية في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تاريخه. يهدف المشروع هذايا إلى تحسين إذن عمل النساء الحرفيات بالسوق المذكورة. تتواصل بمعتمدية مساكن متابعة التدخلات الميدانية للعناية بالمؤسسات التربوية ومحيطها، وذي من خلال أعمال النظافة والتقليم وإزالة الأعشاب والتهيئة والدهن والصيانة بالتنسيق بين المعتمدية والمؤسسات التربوية والبلدية والمجالس المنتخبة ومختلف الأطراف المتداخلة. وتم تنفيذ تدخلات النظافة للنظافة والعناية بالمؤسسات التربوية بكل من مدرسة الحي الشمالي، مدرسة التحرير، مدرسة الإعدادية التقنية بمساكن. ومن المنتظر أن تتواصل التدخل يوم 3/1 حتى من بداية من 1 سبتمبر بمعهد الفارابي في إطار استكمال برنامج الاستعداد للعودة المدرسية وبقية المؤسسات. كما انطلق برنامج تدخلات لصيانة المؤسسات التربوية ببلدية المساعدين، وكانت البداية مدرسة المساعدين 2، وهذه ضمن البرنامج المخصص للعناية بالمؤسسات التربوية وتحسين محيطها. في مساكن أيضا وفي إطار التسريع في نسق إنجاز المشاريع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، كانت انعقدت يوم أمس مقر البلدية جلسة عمل تم تخصيصها لدفع نسق أشغال مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة مساكن. وأحضر الجلسة هذه كل من الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، المكلفة بملف مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بالبلدية، مكتب الدراسات، وممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. وتم خلال الجلسة حل عدد من الإشكاليات مع التوصية بالالتزام بالأجال المتفق عليها. في أخبارنا الأخرى، وفي إطار الاستعدادات للحديث لإنجاح العودة المدرسية وضمان توفر مختلف المواد والمستلزمات المدرسية، كان أدى والي سوسة زيارة إلى الفرع وفرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة للاطلاع على مدى جاهزية المركز وظروف التزود بمختلف المواد والمستلزمات المدرسية. كان طلع الوالي على سير العمل بالمركز، مدى توفر الكتب المدرسية، نسق التزود والتوزيع بما يضمن تلبية حاجية التلاميذ بمختلف معتمديات الولاية قبل انطلاق السنة الدراسية. وأفاد المشرف على المركز أن عملية التزود والتوزيع للكتب المدرسية تشهد نسق تصاعدي وفق البرنامج الموضوع للغرض، بما يضمن استمرارية تزويد مختلف المكتبات بالكتب المدرسية وتوفيرها للتلاميذ في الأجال المطلوبة. كما أدى الوالي معاينة ميدانية لدى أحد تجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، الوقوف على مدى توفر مختلف المستلزمات المدرسية وخاصة الكراسة المدعمة ومتابعة ظروف التزود والتوزيع. وكان أكد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الهيكل المداخلة، خاصة المصالح الجهوية للتجارة، المركز الوطني البيداغوجي، والعمل على ضمان توفر جميع المستلزمات المدرسية بالكميات الكافية مع إلى عناية خاصة الكتب المدرسية والكراسة المدعم. كما شدد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويضمن حسن سير عملية التزويد بمختلف المواد المدرسية. وتندرج الزيارة هذه في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات للعودة المدرسية والحرص على توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والأولياء وضمان انطلاق السنة الدراسية في أحسن الظروف. هذه بالنسبة لأخبارنا المحلية. نمشيو جهويا وين افتتحت يوم أمس رسميا وحدة التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي بالمكنين، إذا بعد أسبوع من انطلاق نشاطها الفعلي، وتمكن وحدة المرضى من إجراء الفحوصات بالقرب من مقر سكنهم، وتساعد الفرق الطبية على التشخيص السريع والدقيق بما يوفر الخدمات الصحية اللازمة من المواطن ويحد من الضغط على المستشفيات الأخرى. إذا هذه بخصوص جولتنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: من عين على الجهة بعد شوية جولتنا تكون في أسمع ما نقرأ. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهار على نرمى فاما. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على أرم أفام.

على الكيف. انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:09 دقائق. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في ساعتنا الثانيه. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت ذاع 99.8 ولا على www.rmfm.net. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، نمشيو الفقره اسمع ما نقرا.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا،
1: اسمع ما نقرا. والبداية مع عناوين جديدة الشروق اذا نقراو فيها. اذا نبداو بالاخبار هذية، عديد الاخبار الوطنية، استقرار الدينار امام لورو. نقراو ايضا دعوة لدعم الطاقة الكهربائية، وهذية يجي من خلال دعوة النائب عن صفاقس طارق المهدي الى اعطاء مشاريع الطاقة الكهربائية الاولوية عبر دعم الشبكة بمولدات إضافية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة. نقرأ أيضا للتصرف في المخزونات والبيوعات، ديوان التجارة يستعد لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة إذا تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيات الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وإذا التطبيق هذه تم تقديمها لمناقشتها في جلسة عمل. قرأوا أيضا في جريدة الشروق يوم أمس نفذوا أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقف احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 متعلق بالانتداب الاستثنائي. إذن يوم أمس هذية كما قلنا الإضراب هذا. ونقرأوا أيضا في نفس الجريدة أخبار وطنية أخرى، إذن السؤال ذي لماذا اختفت المياه المعلبة؟ وزارة التجارة تكشف أسباب اضطراب التزويد. إذن وكنا تحدثنا على الخبر هذه بكري من خلال تصريح مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. كيف كيف زادة نقرأوا أيضا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية اللي أكدت سلامة مياه الشرب الموزع عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحياتها للاستهلاك. ووضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. كما فادت الهيئة أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت المطابقة أو مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، كما أكدت سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحياتها للشرب. وأضافت الهيئة أنها تواصل عملية المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في إطار حرصها على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك. كيف كيف نقرأ أيضا في جريدة الشروق وزارة الفلاحة اللي نظمت مع بتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم إعلاني بمركز التكوين الفلاحي بقفص الإعلان عن برنامج استراتيجي يهدف إلى توفير 30,000 رأس من أضاحي العيد لسنة 2027، ذي في إطار الاستعدادات المبكرة لتأمين السوق ومكافحة الاحتيال، وين يرتكز البرنامج على دعم صغار الفلاحين والمربين لمواجهة تكاليف الإنتاج من خلال تقديم قروض ميسرة إذن عبر البنوك التونسية، وتشمل الحوافز المالية إذن عديد إذن الشروط. في المقابل يشترط أيضا البرنامج على المربين المنتفعين التعهد المسبق بتوجيه قطيعهم حصريا نحو نقاط البيع بالميزان اللي باش تحددها الوزارة بكافة ولايات الجمهورية بهدف إقصاء الوسطاء والمضاربين وضمان أرباح عادلة للفلاح وأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. إذا بالنسبة لجريدة الشروق أبرز العناوين اللي تناولتهم، نمشيو إذا لجريدة الصباح نيوز، نقرأ الكتاب المدرسي تقدم إنجاز العناوين بنسبة 94% وتوزيع 71 منها. نقرأ أيضا وزير التشغيل وتصريحه يقول التكوين المهني جسر فعلي نحو التشغيل. وبالنسبة لتفاصيل الأخبار هذية وينشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، إذا يوم أمس على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المراكز ذي استعدادا للسنة التكوينية الجديدة. الوزير قال في مستهل الجلسة أن التكوين المهني هو جسر فعلي نحو التشغيل، يتم العمل على تطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح أفاق أرحب لتحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس مبادئ التعلم مدى الحياة، كما أشار إلى أهمية المرحلة الحالية اللي تسبق انطلاق الموعد الوطني الهام يستوجب من تكثيف الاستعدادات لاستقبال المتكونين. وأضاف أن الهدف من الجلسة هذه هو تقييم ومتابعة ما تم إنجازه منذ اختتام السنة التكوينية الفارطة ومتابعة مدى جاهزية المؤسسات الفرعية والوقوف على الحاجيات والإشكاليات المستعجلة بما يتيح التدخل السريع لمعالجتها. نقرأ أيضا برنامج جلسة العمل اللي تضمن تقديم عرض يحوصل تقدم تنفيذ مختلف مشاريع الصيانة والتهيئة، عددها 163 مشروع لصيانة وتهيئة المؤسسات التكوينية، استعراض أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين في السنة التكوينية 2026-2027 ويتم رفع طاقة لواء ب 1720، تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم اللي تمكن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط. من جهتهم اترقوا مديري المؤسسات الفرعية لأبرز استعدادات المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي وأشاروا إلى بعض الصعوبات والتحديات اللي ما تزال مطروحة. من جهته أبرز الياس الشريف المدير العام للوكالة للتكوين المهني التونسية أنه كل المؤشرات والأرقام خلال جلسة تعكس حجم العمل اللي تم إنجازه في إطار الاستعداد المبكر والمنظم للعودة التكوينية. في ختام الجلسة ثمن الوزير مجهودات هذه وأوصى باعتماد مبدأ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل، توفير أفضل الظروف التكوين والإقامة والإعاشة وإلاء سلامة متكونين أثناء الانتفاع بالتكوين في مختلف الاختصاصات التكوينية وخاصة اللي تطلب وسائل الوقاية الأولوية القصوى. إذن نكملوا مع جريدة الصباح نيوز، إذن وين نقرأ أيضا حول نقرأ السفير الجديد لباكستان يؤكد حرص بلاده على تعزيز الاستثمار المشترك مع تونس. كاتب الدولة للخارجية يقول أنه يصرح مسؤولية المجتمع الدولي تقتضي مواصلة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. ونقرأ أيضا يوم أمس وينفض عدد من الأساتذة والمعلمين النواب وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم. أوضحت المنسقة الجهوية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين 2006-2024 فاتن الشنوفي أن التحرك هذا يجي على خلفية شطب أسماء بعض النواب من قاعدة البيانات اللي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين اللي باشروا التدريس في إطار سد الشغورات بين 2006-2024. وقالت أن المحتجين سبق أن تقدموا بمطالب تظلم إلى مختلف المندوبيات الجهوية للتربية وأحالوا المطالب ذاتها إلى رئاستي الجمهورية والحكومة بعد ما اعتبروه تسويف ومماطلة في معالجة وضعياتهم. وأوضحت أن رئاسة الحكومة وافقت على إعداد إدراج الأسماء المعنية في قاعدة البيانات تمهيدا للانتداب، وأشارت إلى أن المعنيين قدموا الوثائق المطلوبة منذ فيفري الماضي، غير أنهم ما تلقاوش منذ الحين قرار ملموس ينهي معاناتهم. و تحدثت إذن على عديد الإشكاليات الأخرى. وقال زاد في السياق ذي الأستاذ حبيب جدلة مدرس تاريخ وجغرافيا من قفصة أنه أوضح أن عدد النواب تقدموا باعتراضات وأودعوا الوثائق المطلوبة هذه بعد اكتشاف ما وصفوا بخطأ إداري في معالجة ملفاتهم. نجموا تقرأوا باقي تفاصيل المقال هذي في الصباح نيوز. وهذا بخصوص إذن جولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا،
1: اسمع ما نقرا. توصلنا ل 9:18 دقيقه، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الصباح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيد الشهار على نرم افهم. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
2: 9:53 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى لل 11 لوقيت هذا، نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
3: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
2: في تعيش وتسمع. باش نهزوكم إذا لإيطاليا. بعد 20 عام إيطاليا تعيد فتح مدرسة من أجل طفلة تونسية عمرها 6 سنين، وين تستعد الطفلة عائشة اللي عمرها 6 سنين للالتحاق بمدرسة جونسترا الابتدائية في جزيرة ستامبولي الإيطالية، وهكا تكون التلميذة الوحيدة فيها بعد أكثر من 20 عام على إغلاق المدرسة. عائشة هي ابنة رفع بازين التونسي إذن ومونيكا باتي اللي من صقلية، والزوجين إذن يقيموا في جنسترا، هي قرية صغيرة عدد سكانها نحو 40 شخص، وتتبع جزيرة ستامبولي ضمن أرخبيل إذن. وكان والد عائشة تقدم بطلب رسمي للسماح لابنتهم بالدراسة في القرية بدلا من أنه ينتقل يوميا إلى ستامبولي، وأرسلت بلدية ليباري الطلب إلى مكتب التعليم الإقليمي في 8 جانفي اللي فات في ميسينا، وفكروا أنه لا يمكن الوصول إلى جنسترا إلا عن طريق البحر، كما أنه مواعيد القوارب السريعة لا تتوافق مع أوقات الدراسة، مما يجعل هكا انتقال التلميذة عائشة إلى ستامبولي غير ممكن. بعد موافقة السلطات الإقليمية في 19 جانفي تقرر إعادة فتح المدرسة، وين باش تبدأ دروس في 10 سبتمبر، وباش تولى معلمة واحدة تدريس عائشة جميع المواد، وستقام الدروس في مبنى إذن بالجهة تم ترميمه مؤخرا، ووضعته الرعية مجانا تحت تصرف المدرسة من دون تحديد مدة الاستخدام إذن. وقال والد عائشة أنهم يحبوش يغادروا جونسترا، وأكدوا تعلقهم بالقرية وطبيعتها والبحر اللي فيها، وبإعادة فتح أمام تلميذة واحدة تصبح مدرسة جونسترا أصغر مدرسة في أوروبا، وتحتضن تلميذة إذن التونسية تونسية الأصل عايشة. إذن نتمنوا لها كل التوفيق والنجاح، وكان هذا شعنا في تعيش وتسمع.
3: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
2: تعيش وتسمع. توصلنا لـ 9:55 دقيقة، بعد شوية رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. صلتينا صلتينا صلتينا.

0: معونة ثيم سيكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ريم اف ام
2: العشرة و 13 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوية فقرة الانترفيو والوقيت هذا نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: في رقم اليوم، إذا نرجعوا على السنة التكوينية 2026-2027 وين تم خلالها الترفيع في طاقة لواء بالمبيتات ب 1720 سرير، وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل تم عقدها بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، تم تخصيصها للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمة الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين في السنة التكوينية الجديدة. جلسة العمل اللي يشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني بحضور مدير عام الوكالة التونسية التكوين المهني لياس الشريف كانت تناولت مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم إذن بمختلف المستويات استعدادا للسنة التكوينية الجديدة بمشاركة عدد من إطارات الوزارة والوكالة حضوريا إلى جانب عدد من مديري المؤسسات الفرعية عن بعد. وقدموا الحضور عرض شامل حول تقدم إنجاز مختلف مشاريع الصيانة والتهيئة لعددها 163 مشروع لصيانة وتهيئة المؤسسات التكوينية بكامل ولايات الجمهورية، كما تم تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيتات والمطاعم اللي تمكن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم بما يسهل في تقريب الخدمات وتحسين جودتها. وزير التشغيل إذن لنا أكد أن التكوين المهني يمثل جسر فعلي نحو التشغيل والعمل المتواصل لتطوير جودته، وأشار لأن المرحلة الحالية لتسبق انطلاق السنة التكوينية الجديدة وما تستوجبه من تكثيف الاستعدادات لاستقبال المتكونين، وأوصى إذن في السياق هذه إلى إذن كل الظروف وتوفير الظروف الملائمة للمتكونين واعتماد مبدأ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل اللي تعترضهم. إذن كان رقمنا بخصوص الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير في السنة التكوينية الجديدة، وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: رقم اليوم يوصلنا 10:15 دقيقة. خليكم معنا في الاستماع، تبدوش الموجة هنا، رجعينا.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ريم اف ام
2: العشرة واثنين وعشرين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11 لقيت ذي نمشي مع بعضنا الضيف الصبحية.
1: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية،
2: في ضيف الصبحية باش نحكيه على الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اللي كغيرها من الجمعيات التونسية قاعدة المدة هذية تستعد إذن لتأمين عودة مدرسية إن شاء الله تكون ناجحة. وأكيد نفكروا أنه الجمعية قاعدة تخدم الحق، نفكركم أنه عاملين القفلة العام بنسبة نجاح مشرفة سواء على مختلف المستويات المدرسية وإلا زادة حتى على نسبة البكالوريا اللي نسبة اللي بلغت 70%. إذن أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. صغيرات الكل في الإطار هذا احنا مش نرجع عليه كما قلنا الاستعدادات والجمعية فشنو قاعدة تعمل في الصدد هذي لتأمين العودة المدرسية مع زميلتنا صابرين الحرباوي مكلفة بالاتصال بقرة الأطفال سويسة كودة. صابرين هركزين ومرحبا.
3: صباح النور منى، صباح النور لكافة مستمعي ارم اف ام، شكرا ليك وشكرا على الدعوه، شكرا لانكم يعني السند والشريك الفاعل مع الجمعيه التونسيه لقرى الاسواس لايصال الامانه وايصال قضيه الطفوله فاقده سند لبر الامان.
2: اكيد وباش نكونوا ديما خير داعم ان شاء الله صابرين. دونك في الاطار هذايا نحييكم الكل على المجهودات ونعرفوا حاليا انه التحضيرات على قدم وساق كي نقولوا العوده المدرسيه. اكيد ديما مع كل عوده مدرسيه فما تحديات جديده، فما اكيد رهانات، فما برشا تحضيرات قاعدين تقوموا بها حاليا. الجمعيه وينها من هذا كل صابرين؟
3: حاليا الحقيقه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس مستعدين ان شاء الله نأمنوا عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10000 طفل وشاب. نحكي على كامل المؤسسات التعليميه، على كامل المستويات التعليميه، نحكي على المستوى الجامعي، نحكي على المحاضن، التعليم الثانوي، التعليم العالي، التعليم الابتدائي، حتى التكوين المهني والرياضي. الاطفال اليوم الحقيقه ميزانيتنا تتقدر سنه 5,953,000 دينار. العوده المدرسيه اللي نحكيوا عليها تشمل سيما اي عائله دينيه، المحافظ، الملابس، الادوات المدرسيه، الكتب وكل المستلزمات الخاصه بكل مستوى دراسي باش يرجع الطفل والشاب الحقيقه في نفسيه جيده ومقبل على الحياه الدراسيه باش نحققوا نتائج الحقيقه مشرفه ومشرفه جدا، خاصه انه احنا سكرنا السنه كما قلت انت بنسبه نجاح عاليه 87% في كافه المستويات. نحكيوا على مستوى البكالوريا 70%، نحكيوا على المستوى الجامعي 78%. والبارح الحقيقه 1 سبتمبر كنا عشنا وعايشنا نجاحات صغيراتنا، فرحنا معهم في يوم العلم اللي انتظم بتونس وورينا للناس الكل انه الحقيقه اليوم الصغير كي يلقى الدعم واليد اللي تتمدلو راهو اليوم نبنيو له مستقبل افضل. اليوم نوصلوا به البر الامان ونحققوا له نجاح ونضبنوا
2: المستقبل نتاعو. ان شاء الله اكيد كل التوفيق ليكم في الاطار هذايا. ونعرف انه زاده صابرين الخدمه سواء بالنسبه للجمعيه ماهيش جوست تامين عوده، ماهيش جوست زاده مناسباتيه، يعني مش كان عياد، مش كان مناسبات يعني نحتفلوا مناسبات احتفاليه، بل بالعكس نحكيوا اليوم على تامين يعني كل ما يستحقه اليوم الطفل. كيما نخموا اكيد في صغيراتنا، اكيد عندنا صغيرات زاده مقبلين على سنه دراسية، صغيرات زادة على طول العام يستحقوا الدعم في مختلف الأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها وفي مختلف وعلى على مستويات يعني مختلفة وعلى كل الظروف. يعني ديما صغير ديما في حاجة للدعم، ديما في حاجة إنه شكون موجود معاه وشكون يدز معاه. صحيح،
3: أكيد احنا ديما نقولوا انه وشعارنا اللي نخدموا به لكل طفل الحق في عائلة، واحنا الحقيقة لكل طفل الحق في عيش كريم، الحق في ما يعيشه طفل في عائلته العادية. اليوم الجمعية التونسية شيخ ترعى أكثر من 400 طفل داخل المنازل المندمجة والصلبة يعني القرى قرى أسويد نحكي على أربع قرى، ولكن اليوم المفهوم متاع أربع قرى تغير إلى مكاتب، واليوم مكاتبنا أكثر من 12 مكتب منتشرين في كامل ولايات الجمهورية، وإن شاء الله باقي ولايات الجمهورية نوصلهم. الهدف متاعنا الوصول إلى أكثر عدد ممكن من الأطفال المهددين وفاقدين السند. اليوم كي نعطيك رقم هنا ونعطي للسادة المستمعين، نقول أكثر من 10,000 طفل وشاب، راهو طفل وشاب هذم في عائلاتهم، ولكن الظروف واللي يعانيوا منها والتهديد اللي يعانيوا منه تمنع وصولهم ولا تحقيقهم حلمهم. اليوم احنا هدفنا مش تأمين عودة مدرسية لسنة 2027 وناخذوا غادي، اليوم الهدف اللي نخدموا عليه انه هذا الصغير راهو صغير اليوم هو رجل الغد، راهو اليوم اني نضمن مستقبل يعني مستقبل افضل الطفل عايشه افضل الطفل، فاني نضمن رجل الغد الحالم والواثق من نفسه واللي هو فاعل في دومينه كده، سواء قلت للتكوين المهني، تعليم عالي، تعليم ثانوي، نبداو معاهم من رياض الاطفال اليوم نوصلوا لهم محليها صغير في تصب فلوس في كارت امه ويمشي ياخذ ويقولها يا ما
2: نحب
3: هذه يختار اللي يحب وياخذ اللي يحب عليه، ما نفرضش عليه يعني لباس جاي والا كتب جيت والا كتب، مش معناها انه الجمعيه راهو خطر اللي يسمع النجم يفهم بالغلط يقولك اليوم تتكبروا، لا ماهوش تكبر، اليوم راهو من حق الصغيرات دي انه تحلم، ومن حقهم علينا انه نحن نوفروا لهم الجانب، وهذا الحقيقه كتبناه واكتسبناه في تخطيط التوانسه في الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال التونسي. اليوم شفتوا في يوم العلم والاحتفاء بيوم العلم والتوانسه اللي فرحانين وما زالوا واثقين ويقولوا هو فلوسنا وين مشيت. اليوم كي نوريه نحن انه الصغيرات اللي انتم دعمتوهم راهم ناجحين، راهو اي صغير يلقى داعم ويتق معاه راهو هو ينجح ويواصل في طريقه. 87% طموحنا انه نوصلوا 100% من
2: نجاح الجمعيه التونسيه
3: لقرى الاطفال التونسي، وان الصغار هذوما بالحق راهو مستحقين حتى الكلمه الباهيه. اليوم هنا احنا كي نحكيو في الفساد نتاعنا ونوصلوا الامانه هذه اللي عاتقنا ونوصلوا رساله الطفوله الفاقده للسند، راهو هذه امانه يحملوها الناس الكل. فما برشا يقول لك اني ما نجمش نعاون، ولكن بالكلمه تنجم تعاون. اليوم انت كي تحكي لجارك وتحكي لجارتك وتحكي حتى للانتورات نتاعك للمدرسين اي واحد فينا من مكانه فانه قادر انه يأثر. يغير. اليوم يكفي انك تعطيهم الموقع نتاعنا ترواد بالبي اسويس بي او بوانتي ان، ترواد بالبي اسويس بي او بوانتي ان، يدخل على الموقع ويشارك في حمله العوده المدرسيه، وفما اليات التبرع احنا وصلنا حتى الاكثر من هذا مونيت، وحطينا انه الجمعيه المؤسسات نجم تشارك زادا في حملة العودة المدرسية من خلال الاقتطاع الشهر القار اللي هو السيابي، تساهم في تغطية احتياجات الطفل يعني ب 10,000 أو في الشهر ماهيش حاجة كبيرة.
2: المبلغ يعني السواد
3: اللي يقدر عليه على امتداد سنة كاملة، وهذا مستقبل الطفل هذاك. يعني اليوم ما نقعدش أني كل يوم نعمل في حملة باش ندعم، لا احنا الهدف نتاعنا انه نوصلوا للرقم اللي مصرح به، وما ادراك من الارقام اللي غير مصرح بها. نحكيو على 31,000 طفل صغير فقد السند في تونس، ومتاكدين انه الرقم هذا يعني اليوم ينجم يكون كبير. احنا هدفنا انه نوصلوا لسر الطفل فقد السند في تونس، وان الصغيرات بكل حقيقه يعيشوا متساويين، يعيشوا كيف ويعيشوا نفس الفرحة. احنا قبل نفسه بالحاجة البسيطة اللي باش نرجعوا بها نقراو، نحبوا نقراو ونشوفوا معلمينا نشوفوا أساتذتنا، وفي نفس الوقت نبداو مقبلين بانشراح وفرحة وضحكة، هذا اللي نحبوا نوصلوه
2: للغاية. إن شاء الله والله لا يحرم صغير منك الضحكة هذيكي والفرحة هذيكي، نعرفوها وعشناها الكل صابرين. وكما قلتيني كنا يوسفين نخموا في صغيراتنا كيفاش باش نودوهم زاد حتى هما بالحاجة المزيانة والحاجة اللي تليق بيهم، زاد كيف نخموا في الصغيرات هذوما. وعلى ذكر دونك انت حكيت لنا كيفاش نجموا نتبرعوا، دونك الارقام الموضوعة على ذمة، نجموا يدخلوا سوا على الباج فيسبوك باش يزيدوا. يعني على علاش نقول في باج فيسبوك باش هكاك الحق على خاطر باش تهزهم لمكان اوسع ومكان ارحب باش تشوفوا الحق التظاهرات اللي قاعدين تقوم بها الجمعيه الاحتفالات اللي قاعدين تقوموا بها. يعني كل حاجه موثقه وكل حاجه مزيانه برشا حاجه تعجب العين تنجموا تمشي وحتى تهزوا تليفون وحتى تستفسروا وتكلموا وتاخذوا زادة التفاصيل هذه الكل. فما ارقام موضوع على الذمه فما سيت زادة تنجموا تدخلوا كما قلت انت www.svo.n تلقاو التفاصيل
3: هذه. الرقم تاعنا زاد 58 371 72 اي استفسار احنا اكيد نجاوبهم عليهم. واحنا الهدف انك تحكي على التوثيق وحتى على نشاطاتنا وكل هذا اكتسبناه لانه في خطوة توانسة اليوم تشوف فلوس وانا تحطت فين قاعدة تمشي وشنو قاعدة تعمل. اكيد ثقة باش تزيد تكبر كي خصوصا مع توانسة مع المؤسسات مع رجال الاعمال ومع كل الداعمين
2: ان شاء الله اكيد. وفرحتكم تكمل كان ساعات حتى نفوتوا يمكن المبلغ اللي حددناه نفوتوا يمكن استراتيجية اللي رسمناها دي حاجة اللي تفرح برشا. وعلى ذكر إذن التظاهرات خلي زادة نختم معك إذن صابرين دونك بالتظاهرات المقبلة عن حفل اختتام مخيم الأمل في نسخته الثانية تجربة تصنع الأثر. أعطينا عليه فكرة وخلي زادة نفهم من عندك أنت قيمة الانفتاح هذه والتظاهرات هذه فايدتها اليوم لجمعية قرى الأطفال السويس.
3: أكيد احنا كنا نحكيه على أكثر من 10,000 صغير نأمنونهم العودة المدرسية ولكن 10,000 صغير والطفل والشاب هذم حبينا نعيشوهم ما معنى أنك تعيش مخيم الأمل على سمينا مخيم الأمل لأنه استهدفنا فيه أطفالنا في كامل الجهات الداخلية باش يعيشوا أجواء صيفية بامتياز باش يقبلوا بعض على سنة دراسية كلها فرحة. وكل احنا لمدة 3 شهور استقبلنا مخيم الامل 2 في نسخة كانت الموعد في بنزرت في سوسة في سيدي وعلي في المحرس الساقط وفي الحقيقة في عديد عملنا مخيم العائلات كان في جرجيس. اليوم ما اكتفيناش انه نجيبوا صغيرات يبحروا ويكتشفوا ويتعلموا ويعملوا ورشات لا جبنا امهاتهم اللي معهم. اليوم فما امهات يعني في العمر 50 سنة 60 سنة ما شافوش البحر ما تتخيلش انت الاحساس اللي تحسوا انت تشوف الامهات هذوما والفرحه اللي يعيشوها وخاصه انه مع صغار يعني اليوم جبنا صغار والامهات باش يحسوا الفرحه ويحسوا رواحهم انه مازال في الدنيا دي خير. وهذا نقوله كما نقول بثقة داعمينا نجمنا نعملوا مخيم الأمل والحمد لله اليوم نعيشوا على وقع اختتام مخيم الأمل في نسخة الثانية بس نقيموا التجربة دي مدى نجاحها ما أتحته من يعني فضاء للتعلم للمبادرة شنو المهارات اللي اكتسبوها الأطفال شنو هي روح المبادرة. اليوم يجيك صغير تيميد ما نجمش ينخرط ولكن كي تخرج بكلوتير مهمة جدا و الاختتام تلقى صغير هذا هو اللي يشارك في أكاديمية فنون والأكاديمية اللي نظمت في كودا لاكتشاف مهارات صغيرة قنا صغيرات من حسن فريد من العلي من جنوبة
2: تفاجئتنا تصور
3: تفاجئنا تفاجئنا مبدعين في الغناء مبدعين في الرسم مبدعين في المسرح هم اللي باش يعملوا عروضهم الاختتامية وهم اللي باش يعملوا لنا عروض فرجوية بامتياز إن شاء الله نهار الجمعة ابتداء من 10 متاع الصباح بحضور العديد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية كذلك بحضور ولي الجهة إن شاء الله وبالإشراف منه. احنا نحبوا نقولوا لصغيراتنا احلموا بالكبير لأنه اليوم مستقبلكم يستحق أنكم تحلموا تخدموا عليه أنتم اجتهدوا أعملوا اللي عليكم وأكيد الباقي على ربي على خاطر اليوم نشوفوا مستقبل الغد في صغيرات هذوما. اليوم راهو كي تشوف صغير تغرم أنه باش يكون طبيب لأنه المنشرف نتاعه في مخيم الأمل طبيب وشاف المهنة قدامه كيفاش تتعاش شاف الأستاذ كيفاش يقري شاف يعني حتى إمام الجامعة وكانت لهم عديد المواعيد مع خالد الموزي إمام جامعة الصبر والحقيقة كان يعني ورشات تقييمية بامتياز الناس تعلمت وخرجت فرحانة ولكن المهم اليوم إنه قيموا مع شركائنا مدى نجاح هذه التجربة من خلال الأثر اللي صنعته في قلوب صغيرة ذوما في العائلات ذوما هل عزت روح المبادرة عمل الجماعي لدى الشباب. يوم نفرح كي نلقى صغير يقول لي فتاة صبرينا كي نكبر نحب نولي كيفكم, نحب ندخل الفرحة على قلوب الصغار كيفي.
2: وهذه في حد ذاته هذه الفوالا هذه الانجاز اللي تحبوا انتم توصلوا له في الاخر. الحق الكلمة هذه تغنيكم على كل تعب على كل
3: فما برشا برشا وليت روح المشا يعني فما احنا كصحفيين نسأل السؤالات نتاعنا حتى ترجع مفيش ننتظر عام الجاي يقول لك اني اليوم اثنين شاركت يعني كان لي موعد مع الصغير من حاسي الافريج يقول لي اني شاركت وتعلمت وماذا بيا نرجع. ولكن عديد الصغار في منطقتي في حاسي الفريد ما فماش وسيلة ترفيه, يوم يحلم انه يشوف البحر انه يجي ويلعب بالألعاب المائية. مثالش تتا جيبوا صحابي يدوما وما جيبونيش يعني حتى القيم نتاعنا والمبادئ والإيثار وقيمة الإيثار وقيمة التآزر والتضامن ترسخ في قلوب الصغار هذو وآمنوا بها وليوا يخدموا عليها. إذا اليوم نبنيه احنا ونحاولوا ندعموا الصغيرة تضمهم نبنيهم ونكونوهم لأنه أي صغير في العالم هذا يستحق أنه يدعم ويستحق أنك تقف معه وتوريه طريق الصحيح. وأكيد الإنجاز والأثر بطبيعة بشتحظ اليوم غضوة بعد شهر بعد عام تلقى الصغيرة ذيك شد طريقه وهو بيده ناقل للأمانة اللي على العاتق. أحنا الأمانة مناعة عندك أنت كي تكلمني تقولي صابرين عنا الزيت في جمعية تونسية لقرى الأطفال الأسود أرينا فين كتعدينا سبوت وسائلنا الإعلامية بكامل خروج التحريرية متاحة كي تاخد جمعية تونسية لقرى الأطفال الأسود. اليوم وسائلنا الجمعية هي ناقلة للأمانة ولقضية الطفولة تقبل السند والحقيقة. هذا احنا فخر لينا ونشكركم من القلب من القلب من أسود وقول لكم ميرسي بوكو على الدعم اللي انتم في كل مرة توفروا هنا وتكونوا جنبا لجنب مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسود.
2: بالضبط كلامك فرح برشا الحق صابرين, خليتك تحكي على خاطر كلامك فيه برشا رسائل إيجابية. يعني وانت تحكي فما رسائل إيجابية فما كلمات مفاتيح مهمين برشا كي نحكيو على الدعم كي نحكيو على المساندة كي نحكيو على رسم الفرحة كي نحكيو على المسؤولية المجتمعية. اليوم هذايا نتصور اللي يلمنا الكل وهذاك علاش نقولوا اللي هي مسؤولية مشتركة. الحق نلقاو الأطراف هذه الكل مساهمة في رسم الفرحة هذيك منجمو في الأخير الكل كان نفرحوا أكيد بالنتائج هذية. دونك الحق يعطيكم الصحة ونفرحوا زاد احنا أكثر صابرين كي نشوفوا يعني ما شاء الله يعني برشة تظاهرات ما شاء الله. اليوم الكونسيبت نتاع الجمعية في حد ذاته كل مرة نتفاجئ إن الحق بتفرع جديد إذا يعني بتظاهرات جديدة في نسختها الأولى كل مرة. يعني مازال فما الاقتراحات مازال فما خدمة قاعدين تقوموا بها ونصور الحلمة مازال تكبر حتى أنتم سواء يعني إذا اللي في القرية الكل اللي تخدموا الكل المتطوعين زادة كيف كيف ما ننسوهمش. دونك ديما تخدموا على الجانب هذا وتعولوا ديما على الاقتراحات اللي قاعدة تجيكم وفي الأخير الكلها هي طبعا. رسم الفرحة هذيك على
3: الحمد لله. ونادي نختم معاك في حلمة أنت قلت أنتوا تحلموا اليوم احنا نحلموا أنه مش الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسود هي الجمعية الراعية للطفولة في أخذ السنة. اليوم عديد الجمعيات التي تنصعنا بالطفولة اليوم الجمعية التونسية لقرى الأسود جمعية داعمة لبقية الجمعيات. نحلم أنه كل جمعية ترعى الطفولة في تونس تنتج على منوال الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسود. احنا منفتحين أي جمعية تستحق الدعم وتستحق حتى المثال أو احنا نعاونوها كوتي كوم كوتي اي تي سي كوتي ماركتين كوتي كوليك دو فون كوتي اي جانب هي مستحقته احنا منفتحين. لانه اليوم اذا نحكيو مثلا على صوت الطفل اذا هي اليوم ترعى 500 طفل ترفع في 1000 هذا يفرحنا. وبالعكس قاعدين نوصلوا ل 31 ألف صغير تاخذ لسنوات في تونس من خلال الجمعيات دي والهدف الواحد يجمعنا. ولانه هذا حلمنا وحلم تونس الكل محليه اليوم كما نلقى حتى صغير قاعد في بياج مورنيج ولا قاعد في بياج صفحة وهو يبيع ويشري وإلا يطلب وإلا يتسول. حلمنا الكل أنه صغار دوما الحقيقة يقرأوا ويعيشوا عيشة هنية وإن شاء الله يا ربي نوصلوا للحلم هذا
2: إن شاء الله أكيد. ومازلت برشا خدمة كي نحكيوا على قطاع طفولة الحق صابرين. دونك قطاع يستنى منا برشا خدمة وأهم حاجة إنه إن شاء الله ما يضيعش بين يدينا القطاع هذا على خاطر احنا كيفاش نخدموا على هالطفولة هذية. كما قلت أنت من الأول نرجع لكلمتك يعني ضمننا اليوم مستقبل لك الطفل هذاك والطفل اليوم هو رجل الغد إن شاء الله أكيد. ربي يوفقكم في المهمة هذية. نشكرك برشا الحق الفريق صابرين على مفات نبي. إن شاء الله عودة مدرسية ناجحة لصغيراتنا، وإن شاء الله زادة بالتوفيق ليكم في اختتام وخيم الأمل في نسخته الثانية، وإن شاء الله العقبة لنسخ أخرى بقدرة الله إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: وقبل ما نختم معك صابرين، وانت حكيت على برشة حاجات الحق مزيانة، نزيدها باش نختم معك انت بحاجة مزيانة، خليكم معايا ما تعلقش.

0: طلعة ومتي حية بالخير صابرين. أوكي ريت اللي كبر قلبه واللي يفرح الغير وأكيد ما نسويش راهو في مناسبة كيما هيك. نتمنى لك
1: أمنيتي الحقيقة أنه أنت تعرف احنا صحفيين نتمنى ونخدموا برشا على برشا كوتي, أما قطاع الطفولة قطاع حساس على الآخر, ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله ان شاء الله
0: نوصل ونحقق احلامنا لكل الغيرات. ان شاء الله يا ربي. نشكرك برشا صابرين, ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ويعيشك على مداخلتك معنا لليوم. ان شاء الله نهارك زين.
1: يعيشك
0: الله يخليك. إذا صابرين الحرباوي, إذا كما قلنا المكلفة بالاتصال بقرية الأطفال سويس كودا, دونك اللي كانت ضيفتنا لوقية هذية حكينا الحق على موضوع مهم برشا, حكينا على العودة المدرسية من زاوية أخرى, عودة المدرسية وتأمينات العودة المدرسية لأطفال الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس اللي ما لازمناش أن نسووهم. أكيد كان فاتتكم الانترفيو ترجع تلقاوها على الباج فيسبوك راديو راما فهم, وكان هذا شعنا في ضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية, ضيف الصبحية,
0: ضيف الصبحية. توصلنا 10:43, خليكم معنا, خليكم مع الموسيقى رمستا ونرجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: قيت الشهر على نرمة فامة كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والأيتك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم فام.

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفاي ورهني

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العاشرة واثنين وخمسين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا لوقيت هذين مش مع بعضنا الفقرة الأجندة.
0: الأجندة الأجندة
1: في الأجندة نفكركم إذن بالمعرض الوطني للكتاب التونسي. إذن معرض وطني كتاب تونسي اللي باش يكون بدار الثقافة بمدينة الثقافة شادي الإقليبي بالعاصمة. إذن نحكيه على تسجيل نحو دور 60 دور نشر إلى حد الآن, ونفكركم أنه الدورة هذه ستنتظم من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. برنامج باش يمتد على كامل أيام المعرض وشاجمع بين كتاب ومختلف الفنون إلى جانب تنظيم أمسيات شعرية لمختلف الشرائح العمرية, وكيف كيف زادة باش يكونوا فيه إصدارات من مختلف الدول, وكيف كيف زادة كتب وروايات ودراسات علمية وإنسانية خاصة في مجالات متعددة, فلسفة, دين, لسانيات وغيرها. إذن هذايا بخصوص المعرض الوطني للكتاب التونسي. نفكركم أيضا بأنه هيئة تنظيم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي أعلنت عن فتح باب لاستقبال طلبات المشاركة في مسابقة الفيلم الروائية القصيرة للدورة 14 للمهرجان, وتم تحديد نهار 30 سبتمبر آخر أجل للترشح للمشاركة في الدورة هذه اللي ستقام من 18 ل 24 ديسمبر. ونفكر أنه مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي هو موعد سنوي يحتفي بالسينما العربية, تأسس عام 2007 ويقام تحت شرف وزارة الثقافة والفنون الجزائرية. نختم بالأخبار هذه ونعلن المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم معلقة رسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية المقرر تنظيمها من 12 ل 19 ديسمبر. المركز دعا الراغبين في المشاركة للاطلاع على شروط الترشح, تفاصيل المسابقة الواردة في البلاغ المنشور على الموقع الرسمي. وتم تحديد إذن آخر أجل إيداع الترشحات نهار 4 سبتمبر, ويجي إطلاق المسابقة هذه في إطار الاستعداد للدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية, أحد أبرز المواعيد السينمائية في تونس والمنطقة العربية والإفريقية. وكان هذا شعنا في فقرة الأجندة.
0: الأجندة الأجندة
1: هذه بالنسبة لأبرز المواعيد الثقافية اللي نحاولوا ديما نعطيكم فكرة عليها, مش حتى مواعيد ثقافية, مواعيد تنجم تهمكم زادة وتلبي اهتماماتكم ورغباتكم. من الأجندة لقيت هذه نمشيوا مع بعضنا للفقرة اللي نختموا بها مشوارنا اليوم من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب من القلب للقلب
1: في من القلب للقلب. نسلموا عليكم الكل مستمعينا اللي كتبتونا على الباش فيسبوك راديو راما فام. نسلموا على سارة سكري, نسلموا على القائد هشام الخبيري اللي صباح لنا الكل. يقول زادا نقدم لكل زملاء المديرين المدربين عفوا في كامل الدورات التدريبية مختلف المراكز المعدة الغرض بنجاح قياداتهم المحطات هذه, وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المتدربين. سلموا عليك برشا قائد هشام الخبيري. نسلموا زادا على ليلى المطيري اللي تقول أصبحكم ورد فلو ياسمين, إن شاء الله نهاركم سعيد. تحياتي لحلى إذاعة في مساكن, قدم تحية الأم الغالية حبيبة موة ونقولها ربي طول في عمرك والله لا يحرمنا منك يا غالي علينا, ونهدي لها أغنية نور شيبة إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها لك.

نسلموا زادة على مدام مستمع مدام جنات اللي تقول صباحكم مزيان بالورد مليان، حب نهني زوجي بعيد ميلاده ونقول ربي يخليك لي ويطول في عمرك ويديمك تاج فوق راسي محمد نجيب بن عمر، ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير.

سلموا زيد على مدام سميرة الزاوي اللي تقول صباح الخير لكل فريق نهار على صباح، ونهدي غنية سنديدة لأختي العزيزة نجاة ونقولها إن شاء الله ربي يفضلك ليا ولا يحرمني منك يا حبيبتي الغالية يا ريحة أمي، تقولها نحبك برشا.

حبيب العذاري نسلم على مريم اللي تقول صباح الفل والياسمين. حب نهدي غنية لصاحبتي زينب الماجي مناسبة عيد ميلادها، نقولها إن شاء الله كل عام وانت حيا بالخير وربي فرحك بهارون يا غالية.

نسلموا زيدا على مدام منيرة بوزعبية اللي تقول صباح الخيرات والمسرات. نحب نهني بنت أختي الغالية ملفظون بمناسبة زواجها ونقولها إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله ربي يهنيك. وأمل ذي الأغنية اللي طلبتها خالتك مدام منيرة بوزعبية.

شاء الله ربي يهنيهم الكل اللي يحتفلوا بزواجهم المدة هذية بالمناسبات الكل. إن شاء الله ديما دياركم عامرة بالأفراح والمسرات. نسلموا على خديجة بوهلين، نسلموا على مدام حراتي كوثر، مدام نجيب بساكن، كيف كيف نصبح على زينب المجري، على أمنا إسماعيل تقول صباح النور، الورد المنثور، أمنا إسماعيل من فرنسا. نحب نسلم على أمي نورة لغابة بمنصف إسماعيل، أخواتي حنان فاطمة رابعة وليد وائل، نقولهم نحبكم برشا وتوحشتكم، إن شاء الله ربي يرد غربتي على خير. نسلم على خالاتي الكل وعمي.

نسلموا زيد علينا مدام نجيت بابا، مدام سونيا كرموس، مدام محبوبة، مدام منيا بيا اللي تقول صباح الورد لكل مستمعين لكل طاقم الإذاعة. نحب نهني ولدي بديس كزاح بعد ميلاده إن شاء الله، نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يوفقك وربي يحفظك.

0: نسلم عليكم الكل اللي تحتفلوا بعيد ميلادكم اليوم الكل، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. وهكذا نكون وصلنا معكم نهاية فقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: بالموجة الإيجابية هذه نختم معكم مشوارنا لليوم. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة على الوفاء، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، إن شاء الله المعلومة والفايدة حصلت للجميع. نفكركم أنه ضيف الصباحية تلقاوها على الفيس فيسبوك راديو أرام أفهام، وفكركم أنكم ديما زادة نجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الفيس فيسبوك راديو أرام أفهام، تخلونا ديما اقتراحاتكم والديديكاس امتاعكم. شكرا حافظ بن صالح على الإخراج، مونة البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، موعدنا جدد غدوة نفس التوقيت. قليكم شو قولكم، سيس رواحكم وفي لمان.
2: سيف السنة انهار الاصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الاخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صبحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صبحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رمى فام. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لـ11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفهام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفهام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. مقيد الشهر على رمفم. في بال كلمة دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب. الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: ظروفك ناجح مش ضايع، وتذكر انه حياتك اغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الانسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الاشهار على نرم افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: rmfm.net. RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: لك الشهر على نرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفة، اقتصادية، وبايدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات اوروبية، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: بليسيتي.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.
4: جبالي تسمو

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net بقية الشهر على رما فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: Déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على رمفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رما فام. رما فام.

Non-stop à

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام بمناسبة العودة المدرسية. الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: بيبليسيتي
3: خويا، شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية؟ زعما كيفاش في القضية السنة؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت. من 25 جويليا حتى ل 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-1000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
7: تسمعونا على 3W

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تقية الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: ابليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: ابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لك كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرمة فامة. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رما فاما. بنت المزيكا نون ستوب على رما فاما.

0: معونة في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الاشهار على نارم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: المزيكا نون ستوب على رام فام بنت المزيكا نون ستوب على رام فام

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: @rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صبيحه مع كمان بقية الشهر على رمى فام
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه زعما كيفاش في القضيه السنه
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود وانتي ما زلت تخمم نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000 مش قتل انيوسكولي راهي المكتبه المثاليه
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: النوبة
5: النوبة

0: النوبه النوبه ارم افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم افام. راديو رم افام. رم افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: النوبة النوبة RMFM
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمان سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رمى فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM

sick.